ما شو ماما بيرا بسوق بيرا فرا بسوق سوق فرا سوق راي جبل سلام هذا بيجس فرا درايف انت خوا بريك فشو جيبي لي سلام شو ماما بيرا مسوي روبو قام غا غا بتسلم ويك ويك ويك ويك ويك ويك ويك اتو اتو اتو اتو اتو اتو